0: 97.3 Rahama Radio.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah. Za ku saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam, wanda hukumar gidan rediyon Rahama ta dauki nauyin kawo muku. Ni Bashir Al-Ali nake cewa ayi sauraro lafiya.
2: والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. يوم القيامة كم آية تكتب أتكلم من سورة البركة سورة الإسراء

هذا القرآن بل ومن القرآن ميجرما يهدي ينا سرية والتي هي أقوى دعني ورد إتتي مفي نيكو هنيا ويذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ينا ينبشارة ويذكر من منيس ولم يكن أيك تأيك نجري أن لهم أجرا كبيرا سوى للهما دلالة ميجرما أو لم أبنجي وأن الذين لا يؤمنون بالآخر كما ينا بعد العبار جمده لن نبتي إيمان درام كرتيبا سوى أعتدنا لهم عذابا أليما من كان بينا عذابا ودتك من ربي الله يزرم وأن الشيء يصفه القرآن مجرما شرير واضوا بحنيا ما في كو يهدي للتي هي أحسن التي إن النأتني منقوص محظوظ دون قائدة أكا إشافي نأت أكالي منقوط أو نقص أكا أشافي منقوط أكا ونأت جنسا عندنا نقول يهدي للتي أي يهدي للحال التي هي أحسن هو للطريقة التي هي أقوى هو الحال هو الطريقة معنى القرآن نسير هو يزوها بحنيا وبدأت في مثل ذات وحنيا تفكر أكيدة تفكر سريعة تفكر إبادة تفكر مؤاملة تفكر سريعة بقال مرايوة ذات القرآن كيلي ذات مسيح بلا نفي جسوة عندنا يقول سننكم هنا بسارة دمات إيماني بأيت نجلي سوى أثناء دلادة سننكم هنا درجة الله المسيح كافريك وأثناء دعزادة من ربي سلتي

أن يتذكر أو أراد شكورا أشياء أبو يأذيني كما أبو نعمة في ذلك بكاتا بوليا سنزور بري درانا دا الله سيني بري كدي تو داتي ذنبو أقوى على كورانا كدي أقوى على أما سنجا وشو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أم ذلك تسون مثالا مؤدب السنين دنك غاني أدب في كلو والحساب كنك غاني لفتاس وكل شيء فتلناه تفصيلا kowane irin abu mun daure da shi iyakacin rarrabewa ba na kowane irin abu da yake addini an yi bayanin sa kamar ayar da kai da zata janta suratul nahl wa nazzalna alayka alkitaba fi bayanin likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin shi ne bayanin komai din

0: المؤمنين هم هل لك بيت القرية أمرنا مترتيها ثم أمرتي من إمتاتك ومن القرية فتتك فيها تيتي ساتو أتكنت فحق عليها القول في كتن في كلمة أبادة تدفع كنتو فدمرناها تدميرا ثم نوسى ومن القرية تدميرا هي تسوليسها يعني إذا قال الله نفهم كرية وتتكاتو كرية وتدولة أظن في كورها من إمتان دليل ذات كان سنة تكن فأدم الله أنا كنت مع الله جوديا كان يمر منتي كان يمر كدي كان يمر لافيا كان يمر مقامي بسوء جدنتي تيتي أنفاني دو أن الأمر هذا فأدم الله تو إذا انت بسوء جدني سنة فاتو ما لمي سنة فاتو فاتو وردي كنزاد ويكال أنا فتنا فتو لالله سوء جدني نائي سوء جدني ظلمت نائي من ينظري نائي تو علامة نينك وشرطة سنسكنا لك بالأمة أمرنا مكرا فيها تيمو بمركو من إمتا ونغلي تيمو كتو دم لذاتي من إمتا لا إيا الناس ما إذنا تابو تلقى أنا تذنا تابو إذا كتو دم تابو دسوسا أم مبيا ينا دسوسا أم تابو كتو دمي باوي دم تابو دلي جبا سنة دلي في أما تنسا مكتري يا إن دسوسا كتو من يانوي دانا من تاولينا باني لابار مني كتو دم تابو كتو Ayara dan kata dalam tu, kami semua dalam dalam hukum. Ia sah, waktu dunia mereka dalam senjata sah, aku tiri waktu dulu saya kelia. Apa kita dulu yang suku ini masih kami dulu tu itu nak emas dalam senjata. Jadi dalam bersih ini, sehingga si orang nampak ter, betul betul ia sah hamil. Jadi kita tu sepatutnya waktu terperama, kita cuma semula dulu tak terindah dia. Jadi masa kedai sekecil itu kami beli kalau kalau itu orang nak, jadi kita tuh jangan merawat ini. Jadi tuh jangan merawat, jadi tuh tidak mesti dah kerja. Jadi kita nak beli kerja siapa? Siapa yang beli? Amar nama tu rafiha, kata satu rafiha. Rahatka alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dengan itu kata wana ayah amar nama tu rafiha, kamu umar tu mani imtas pun gali. Umar tu tu gali, kata kuda di ambut kalimat apa? Sabur zakat hujan yang awal ini tuwa inna Allah ya'muru bil adli wal insani wa ita'u bil qurba inna Allah ya'murukum an tu'addu al amanati ila ahliha wa idha hakamtum bain al nasi an tahkumu bil adli wanna abinda Allah yake umarni amarna mutrafiha kuma umarci mani in tanka da me zamu umarce su bai fade su ba saboda ya zuci madan ayoyin zamu umarce su tauhidi dan ba ta yin karka wala ya amara kuma ta tafi da mala'ika ta wannan dina arba zamu umarce su da adalci dan Allah ba ya san zalunci zamu umarce su da ta'a dan Allah ba ya umarni da alfasa inna Allah la ya'muru bil fahsha da ta yake zamu umarce su ko da bai fadi ne ba ta san ba'a shi tun da ka san yana daga cikin tufafin Allah la ya'muru bil fahsha yana daga cikin tufafin ta la ya'murukum an tattafu da mala'ika ta wannan dina arba ذاك أمرناهم بالطاعة جمع مركز الطاعة فتتقوا فيها سوكم سوكي فاتتنتي معنى سيكي أي وطر دور من طاعة المسجد فحق عليها القول هنا فتان كنت تظن يسيني سيد بسكين تصوري وطن كما لمن سكتي أمرنا مكرا فيها سيم يوي كمان يكمتا بمن التأمير هنا جاد معنى الإفتار هو التكفير تكفير شيء سيم يوي كمان يكمتا أدني Sebab itu dia demi ini dia dia tu si kuda ada yang tinggi. Karena ini insana layak Allah Taala. Jika Allah nafkah kuda iman itu sejali kuda kelus, kuda itu dia kelapa. Ia tidak ibu kuda itu. Ia asal diper buku kuma antara kami dia ibu dia kelapa. Ama jika Allah ada kuliah itu mahala, bapa itu pun lebih tinggi. Bapa konfirman paper, bapa konfirman sama. Kuliah anak itu jenjang dari kerja so itu. Aku berku kuliah itu jenjang dari bapa ada orang yang mana halus dah. Kita mana dunia ini. Nah, saya rasa tuaya tu indah tu. Yang dekat tu tu dah dunia surat tu, sisi ini nak ada saya kata. Tiada bayi ini, tiada bayi orang ini, tiada tu kerja mama, tiada tu ayah kan suja. Tiada mana tu nak antu, siapa siapa dah, siapa ia kelak dah, siapa dah Allah mai. Suka dah nak, siapa iman dah mata. Saya kata tu mana dia nak tuliran, kalau iman dah mata, la ilaha wal hayat mata. Ya Allah, kau itu mesti lihat
1: خبر رسول الله جميل جدا تنام جدا تنام جدا تنام جدا إن الإنسان لا يتوى الله أستدنا أمر نام ترفيها كنن سيم يلو يكمن إنتا إما يكمن إنتا سكيا يكتو مسيح سعجو يلو فتا تفرحيها في كنتا فحفا عليها القول فلن الله تدمورا يا رسول الله رسول فتر وين لبا أما تنم فنفتو يأتي قال لك وكم أهلكنا من القرون ما ونعمك هل لك أرد بكتن القريو هذا بكتن كرمي كرمي فاريكو بسوى بداتا من بعد نوح داوي سوء وراء النبي موسى عليه السلام وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا للي أبنجل انتوائك خبيرا قرره بصيرا كما مثلي بذنوب عباده بنجل بذنوب بمضائنك معنى يا إغنى خبير هو كتيدة الخبر من عباد العذاري يا إغنى كتن عباد العذاري بصيرا كما مثلي ko kuma kabir kake daga al-kubra tarewa lalle ubangiji mai tarewa ne ta fuskar gane halayen bayin ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir dai shine al-latif shine kuma al-khabir titi man kana yuridu al-'azla ta'azzalna

0: ذاك بني كوم الكراتون كيف تبدلنا بعضهم على بعض
1: يبدأ مكتبين في تساشي متعني أكنتاشي
0: والله فضل بعضهم على بعض بالرزق
1: كان الذين فضلوا براد بيتهم على ما ملكت أيمانهم
0: وللآخرة أما جد الله غير أكبر درجات
1: إذا كنت في جرم درجوجي
0: وأكبر تفضيلة إذا كنت في جرم تيجيكو
1: فيكم لكي دنيا دانكم يبني متاع الدنيا قليل والآخرة فر لمن اتتا ولا تنمون فتيلة
0: دعك إلى الله ورا سيدي فدا سواهم تنيا هم كورا نيمان فا
1: دنني من ينبر جوجي سيكي
0: دنني من ينفل لا تكي
1: لا ورا فألا يبني سيكي متاع
0: إذا رأيت ثم
1: رأيت نعيما وملكا كبيرا
0: دا ذاك ليكو تن
1: دا كادو كل إلم نعمة جوون إلم ويكي وندر كتبدا نعلم
0: كل تن أجنة جبلان حجران تسيك إيه
1: رأيت نعيما وملكا كبيرا
0: عاليا ثياب سندس خضر وإقدر
1: وحلوا أساور من كل الله
0: وتقاهم ربهم شرابا طهورا
1: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا
0: وأن من يرين أن درجيكنا أكبر درجات وأكبر تفضيلا
1: فيكم الله لا تجعل مع الله إلها آخر
0: كانت سنة هنا بين بوتاتا غير الله
1: فتقعد إذا انت هكا
0: سيدك الزمع
1: مظلوما أبن بلجي
0: مظلولا كما أبن فاتا
1: وأن ذاك لمن توتاتا توتاتا لوناد
0: فتقعد إذا كنت فتصير الجنة
1: ويقول يزنتو
0: فتقعد إذا كنت يزنتو على هذه جماعة القعود من جنة
1: يزنتو كيف يزنتو كازونا
0: مظلوما أبن تاتي جانا كازونا زمان أبن بلجي
1: كو مظلولا من دلتو عند أتكادر بشي
0: shi ne dukkan mutumin da ya rasa
1: shi ne ya rasa na gobe ya rasa mai taimakonsa
0: shi ya zo na yayi tabbi
1: to haka dukkan mutumin da ya rasa ladan da zai kai aljanna ta tunjama
0: shi ya zo na zaman tabbi
1: da kuma ga dauke shi kuma ta tunjama Allah tsare shi

0: فتمرد جيرم داتي فرق هاتي الله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقبولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه نجي هاتي إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ذاتك وبالوالدين إهتاما جاءت دم الكاظم تكون في يوم وآت ذا القربى حتى هو المسكين هذا قال المسلم في كما داخل هنا الدين ذيك قال رجل تغرم ولا أولا مسلم فيما أتاره بحكي الله كل ما في جرمه فكوه أكما يقاه حكي إياه نجينا فكنا ثم دينجي ما تلا بحكي أتنكا أكون زمن هكوه دين فكتي عيسى وآت ذا القربى حتى هو كبير دكا ما أدو شنكتن في حكي إياه ما أدو شنكتن في واقوكاني ya kokanwa uwa dai da dai ko da dai ko uwa dai kadai an gane ku ko kuma danwa ko dan kani ko danya ko dan kanwa ko dan kanin maji ko danwa maji ko dan kanin maji duk wannan suna cikin zalkurba wa ati zalkurba haka duk ma abincin ko san ki kada ka hukunta wal hukila haka da bukati ko da ka danganta ka tsamin abuci wajen sabil da matafi da yi ta garin ka bujin ka yanki
1: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: هم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
1: الله يتي وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. الله يتي هكذا مك سو كذا ونن القرآن أبي كان توا. الله يتي إلا رجي وصرفنا فيه من الوحيد أي كررنا فيه من الوحيد. الله يتي سمك يتميل يتبياني جميل من القرآن هذا. Idan mutum bai aikata kaza akwai sakamako kaza in mutum yayi mugun aiki kaza akwai sakamako kaza wasarrafna bihi min al-wa'idi la'allahum yattaquna Allah ce ko bai da su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah aw yuhdisu lahum zikran ko kuma ya fara musu da wani wa'azi ko tunatarwa idan sun ji Allah ce su tuna wani abu su gyara wa kansu to amma in dai Qur'ani bai nusar da kalmai zai nusar da فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ثم تصور الله مكيا يوكو الله شي كراتو با اسبيا ينسا انا كراتو ني دوك اي اي با ولي ادن بورجي وا اسكن كرا دوك ادن دا كارانتا ان با اي كي لاغي شي با والله ولي انفاني
2: الله اكبر
1: بني انفاني كرا اي ها الكريم كي سي كراتو شي ني مي كراتو ني اي كي دا ادن دا كارانتا وات ادن كارانتا دا شي اي كي دا ادن دا كارانتا Allah ya samu dace. Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan mummunan aiki na rike mace domin ya cutar da ita faqad zalama nafsuhu Allah ya ce hakika ya zalunci kansa wala tattakhidhu ayati llahi huzwan Allah ya ce karfa ku rike ayoyin Allah abun isri karfa ku rike wasa da ayoyin Allah Allah ya ce a nuna ku tsaya Allah ya ce a tsaya ku nuna wala tattakhidhu ayati llahi huzwan Allah ce karfa ku mai da ayoyin Allah abin wasa karfa Allah na karanta muku ayoyin sa ku kuma kuna can kuna abin da kuka ga dama ba kun yi wasa da ayoyin ba ba kun dauke su sa kara sun kariya ba Allah ce wala tattakhidhu ayati llahi huzwan kar ku rike ayoyin Allah a matsayin abin iskiri abin wasa Allah ce kar ku rike wasa da ayoyin Allah idan Allah ya gaya maka doka to dokar ka kiyaye ta duk yadda ka ga wani na son ka a duniya ya fi yadda Allah yake son ka duk dokokin nan ba soyayya da ƙaunar bayan sai ya sa saukar mana da shi ba za mu zo mu karanta ne ba har ɗanka za a gaya maka abin da za ka dinga yi in za ka shayar da shi to Allah ba ya son ka ba ne in ka ga yadda Allah ke karanta da mu alƙur'ani kai ka san Allah ya fi ka san ɗanka duk wata doka sai ka ga ana nuna maka yadda za ka yi kar ka cutar da shi kar ka cutar da shi a ce ma ɗanka kar ya cutar da kai to haka alƙur'ani yanzu yana haska mana inda za mu dinga yi rayuwa mu sami su Allah ya ce wala tattakhidhu ayati llahi huzwan kar ku rike ayoyin Allah a matsayin abin izgili wadhkuru ni'matallahi alaikum Allah ya ce ku tuna ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su a kai Allah ke ku duba ni'imomin da Allah ya wurare da yawa yakan ce a inda za ku ce za ku kirge ni'imomin da Allah ya bar su da su ku Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardi
0: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: الله يتي الله الذي خلق السماوات والأرض الله شين يها لتسر ميدة السيء وأنزل من السماء ماء كما الله شيك سكر دروا لك السماء أخيكين دبايداش يسام الروا إما لكوتا الله
1: لا
0: باب وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم دول الروا الله كي سوكر مكو دشي دك سماء to the sheikh may take the term of the duke and then the air in that one this is a lot of Allah to bring them and into the aziki gari wasakkara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi bi amrihi bi ma'na bi iznihi sannan Allah shine yake hore muku jiragen ruwa suna gudana a cikin teku da izinin Allah idan ba ikon Allah ba akwai abin da zai tsaye da zai ruwa a cikin teku
1: ba
0: وسخر لكم الانهار الله شي ما يوري لكم كوجي كوجي غاتي كوتي كو غاكم كوجي كوجي ومن كل تاكلون لحما طريا وسخر لكم الشمس والقمر دائبين بمعنى دائمين الله يجي كما يوري لكم رانا دو وتا تور دشي كانوا متل بيسي ما كان بايين وتا
1: اينو
0: يبتك كنت هكا شي ما يجي يدك دوتها حتى النبي موسى يبنت يدك دوتها رانا حتى النبي موسى يبنت وسكر لكم الشمس والقمر دائبين وسكر لكم الليل والنهار الله كما يغوري مكو دري يغوري مكو إني وآتاكم من كل ما سألتموه الله يا باكو دك دك أبين دك كروكيش دك أبين دك بايسكي بكاتا الله يباس إذا الله راك دوبا رأيوك دا أبين دك الله يباكا zaka ga kaso biyu cikin uku na duk abin da Allah ya baka baka roƙe shi bai ba addu'a kai aka baka gani addu'a kai aka baka ji addu'a kai aka baka hannu in ka kalli rayuwar ka baka ma yi addu'a ba galibin abin da kake amfana a rayuwar ka baka shi Allah ce wa in ta uddu ni'matallahi la tusuwa in kunce za ku kirge ni'imomi da Allah ya muku Allah ce ba za su kirge kada kuma na tsira kire abin da Allah ya kasu kire
1: la
0: inna al-insana la zalumu kaffa Allah ya amma dan adam yana da yawan zalunci da butulci ma Allah yace wadhkuru ni'matallahi alaykum kutila ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su akan ku wama anzala alaykum min al-kitabi wal hikma da abin da ya saukar muku na al-qur'ani da sunna Allah ya ku duba duk ni'imar da Allah ya bayar mafi girma shine al-qur'ani da sunna
1: Allah ba
0: bawa yana da bukatuwar alqur'ani da sunna sama da yake yadda yake da bukatuwar zuwa ga abinci da ni'ima mafi girma da Allah ya mana addini ni'ima mafi girma da Allah ya mana addini ni'ima addini ta kare ni'ima ta kanka ni'ima mafi girma ni'ima addini ni'ima addini Allah yace wa ma anzala alaykum min al-kitabi wal hikma da abinda Allah ya saukar muku na al-Qur'ani da sunna ya izukum bi yake ku azish inna Allah ni ma yuzukum bi Allah yace ma da mad abinda Allah yake ku azish ban da sunci ba addinin da zaka samu na da wannan sai ba amma karatun da zaka yi ki farci amma karatun shiga bayan gida amma addu'an shiga kasuwa duk abin da zaka rayu ali muhammad ali muhammad zaki da kuma zaki
1: la
0: ana sai musulunci sai musulunci Allah yace wa ma anzala alaykum min alkitabi wa hikmati yuzkum bihi

وصاها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردت

حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى

يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب.

دما لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا

ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين

يوجه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن

تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم

دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم.

سفيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم

دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به

روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان

حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم.

جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة.

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا

فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير.

من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله

له فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى

يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى

آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ.

بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم

أأجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب.

قدم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا

العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.

ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين

يوجه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب.

تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام.

وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم

كم دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به

ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير.

ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة

0: ta ci 97.3 a zangon FM Rahama Radio Radio Radio.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa a cikin wannan fili namu na hudwar Juma'a, inda muke kewaya masallatin fadin jihar Kano. A yau muna masallacin Juma'a ne na kofar kansakali murgayi Alhaji Sani mai na'ura, wanda muka sadu da limamin masallacin Malam Mutar Mahmud Bakin Ruwa, wanda ya mana hudwa akan kwanciyar hankali, muhucin zuciya, da fatan abin da za a ji Allah ya amfana da ku, yi saurare lafiya.
2: Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasulihi محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا عباد الله، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمهم بالبصر، القناعة سر السعادة. قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اقنع بما آتاك الله فإنها سعادة. السعادة أنك تصبر على الضراء وتشكر الله على السراء، لأنك في هذه الدنيا تعيش بين الأمرين، ولا بد يوم لك ويوم عليك ويوم تساء ويوم تسر. فإن كنت في السراء صابرا وفي السراء وإن كنت في الضراء صابرا وفي السراء شاكرا كنت من أهل السعادة. وأما ما تكون في سراء، أما أن تكون في السراء غافلا عن الشكر وفي الضراء جزوعا قنوعا، فقد حرمت نفسك السعادة في الحالتين. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شيء يسره شكرا فكان خيرا له، لئن شكرتم لأزيدنكم، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، كل أمره له خير، وكل أمرك لا يخلو عن الأمرين، كما وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت بين السراء والضراء، الضراء اصبر عليها، جوع اصبر عليها، فقر اصبر، مرض اصبر، خوف اصبر، فمن المحال دوام الحال. والصبر على البلاء سبب لتحصيل السعادة، لأن الله عز وجل يفرض على قلوب الصابرين رضا تعقبه الصبر على القضاء، فتجده حامدا شاكرا وهو متلبس بالبلاء، وفي حال السراء هو شاكر لله عز وجل على أنعمه، فهو ممن يزاد له في النعيم ويبارك له فيه، لأنه من الشاكرين، وهو

وأسلم به سيدا صلى الله وسلم وبارك عليه. زكى أسلم وشرف وشرف مهتدى وعلى آله بجمل اهتداء وأصحابه أئمة الاهتداء والتابعين ومن تبعهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين أبدا سرمدا. طوال عمر رزق الله صلى الله عليه وسلم تكبر متاشا في سيرة بها لنشكر من يسحق من زق الله صلى الله عليه وسلم نعم من دامة كمن زق الله صلى الله عليه وسلم نبي ونع الأمة فأي من زق الله عليه الصلاة والسلام يا أبو يقوى الأمة من زق الله صلى الله عليه وآله وسلم نور الله سبحانه وتعالى وكيل يبوك وكنسا وهم الإنسا كم يتاشي لبوتا ويقوي لمن زنزيرا عليه الصلاة والسلام يا أبو إيمواء الأمة المسلمين فتنبو في حمد وانجي تبارك وتعالى في غافر تامك زنبوك تنبو يوك قرآن قرآنك يسلم يا أبو قبولي إلهي مكدوك ولبلائي لقلتي لدارها يا أبو أقوال أمنا زق الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنه تبارك وتعالى يمك الهاتي لدن تكتر لتوفيني ويقول سيد صحب قرم زق الله عليه الصلاة والسلام كما تقول علي سكر أتكر فرفات يسمع وصحب الموقع وأبو دليل يدوه yadda suke haskaka sama kuma su kamata ta siwata abu haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke haka sahabbai suka zama kamar wata lan sha'a

عليه الصلاه والسلام يجب ما لاحد من جنايات الا وكافيناه ما خلا ابو بكر فانه يدا تقاتل الله بها يوم القيامه وما نفعني مال اهل القتل ما نفعني مال ابي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت على بكر خليلا والزمن يا يتيم باب ولدتم ولد الدنيا زكاة ماليني أولنا لا يوات الدنيا كما أنت الدنيا سيدنا أبو بكر تأفاليني يتي باب ولدتم ولد منا وتأنفرنا إذن الزمن يتي باشي من ياشا أولنا الدنيا يتي سيدي بند أبو بكر يتي من أنفرنا دائمنا فأولد من ياشا أولنا أنفرنا سيدي أنا لذن بياشر على التاشر القيامة يتي باب الدوكير والمتم تتتبع أنفانا تعال بولا النسام كما يتي الدوكير أمون كنت أنفالين يتي كنت أخيرهم على أي لأن هذا يجي أبو بكر يظهر على أي سيدي باب الرقم بلا أي سيد الله شيريني سيدنا إبراهيم من ثقنا صلى الله عليه وسلم amal ayna madari alaban ada ada ada reshi sembra bukan dia tuan yang

我们接下来将我们的三百一边到你家安家将我们出现了这种关于这些不安的四三黑用着我们这两个这三个两个在台湾前方我们这些大妈的收益大家的今天的国家是从二十五台的马来西亚拉西亚安达的马来拉西亚马斯拉西亚拉西亚拉西亚马斯拉西亚拉西亚وين تجي تبارك وتعالى تجي تنصي رحمة يسوع ولا أرجع وين تجي تبارك وتعالى يجي تنمى عزيا سمانا كمال من بك الميمين شوى أن الجنة كافر تمتع يجي تنمى عزيا الحاج عبد الصمد يجي ويجي رماتوا الحاج الانتب من الميمين وين تجي تنصي كافر تمسوا يجي نص رحمة تعالى تصور الأوقاء أكما المسلمين ما تعالى وزامنا لها وين نسمى تباتع يسلم الجنة تزمنت وقوما لنسل المتباكية هذا وسلم وسلم من وقوما تعالى على حين الوضع الرسول المسلم والنبي المصطفى والعلي المهتمى كما أمر كل ذلك.

0: عليه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعلم وعافيه
1: على نبينا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين
0: اولي المقدم العالي والمقام الجلي الذين قالوا بالحق وبه كانوا يعملون ابي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي عن السيرتين. وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعن معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ولمن اعداء المله والدين واحمي حوزه الدين. اللهم وفقنا لما تحب وترى واغنا وانا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعدنا بهذه الامر من عندك وتوفقنا الى انفسنا كفرة عيني او من يقطعني يا اكرم الاكرمين يا اجمل الاجملين يا رب العالمين. اللهم وفقنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم يا من له الدنيا والاخره واليه المصير امن. اللهم في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم امنا بما انت اهله ولا تؤمنا بما نحن اهله. انت اهل التقوى واهل المغفره اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اللهم اعط انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا انك انت التواب الرحيم. اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما سررنا وما علمنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك من جميع الذنوب والخطايا. اللهم اتم علينا انك انت التواب الرحيم. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وجعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.
2: الحمد لله أحصى كل شيء عددا خلق الخلق ورفع بعده فوق بعض الدرجات فكان طرائق قددا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره تكاثر إنعامه وأفداده فلا نحصي له حدا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وشهد الله

هذه أئمة الجدة والتابعين ومن تبعهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين أبدا سرمدا. طوال عمر رزق الله صلى الله عليه وسلم تكبر متاشاكي سيدنا لكن من صحابة من زمان الله صلى الله عليه وسلم نعم من دامة من زمان الله صلى الله عليه وسلم نبي ونع الأمة فأيو من زمان الله عليه الصلاة والسلام يا أبو يقوى الأمة من زمان الله صلى الله عليه وآله وسلم نورا الله سبحانه وتعالى وكيف يبقى الإنسى وهو الإنسى كان يتاشي لبوتا ويقول إلى من زنزيرا عليه الصلاة والسلام يقول إمها الأمة المسلمين وتنبو في حمد والذي تبارك وتعالى في قافر تابق زنبوك تنبت أليوك قرآن قرآنك يسلم يا أبو قبولي يا أيه قلوك ولبلاء لقلتي لدارنا يا كل أقوال أمر نزل الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنه تبارك وتعالى يمر الهاتي لدن تكتر لتوفيقي ويقول صلى الله عليه وسلم نزل الله عليه الصلاة والسلام كما ارتعنا لسكي أتكر فرفان في السماء وصفر الموحجن وكل دليل يدوم أنت سكي حزك كسامة وصفر الله تسيح وتعرف hata sahabba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suke hata sahabba suka zama kaman wata lansha fulina lansha biyar wato yadda ke haskaka duniya da sunan Allah madaukakin sarki bayan daukinsa da agajinsa da taimakonsa ya ɗaukaka wannan addini ya tabbatar da hali kariya da tauhidi da kaɗaita Allah da ibada da juriyarsu da haƙurinsu da jihadinsu wannan aƙida wannan addini da ya ƙarfafa fadiyar duniya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ta zama abuɗaya waɗancan mazaje ɗan tsawon lokacin da suka kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam القرآن ينا سوطة قصة شيء

الله سبحانه وتعالى بارو أنا أريد أن أقول لك أن كذبنا بوليس كاسوليسي سيدا وأنا أريد وأنا سهالي أنا توما نصورا وأنا أقول توما يجيني سيدا من تاسف أنجيما زاتيدا بوليس من أريد أن أيك تا أصعد على الجبوا ما أنقيني على الجيني كيشي سالكيشيا وكان سيدا من سهالي

الشيطان بعمل من جنايات الا وكافيناه ما خلا ابو بكر فانه يدا تقاتل الله بها يوم القيامه وما نفعني مال اهل القتل ما نفعني مال ابي بكر ولو كنت متخذا خليلا تتخذ على بكر خليلا فالزمن لا يجوز باب ولو تم ولم يكن فيها الزكاة مالين أولا لا يوات الدنيا كما لم تكن فيها سيدنا أبو بكر تأفالين يجي باب ولو تم ولم ينع وتأفرنا إذن الزمن يجي باشر من ياشا أولا الدنيا يجي سيدنا أبو بكر يجي لنا أفرنا دائمنا فأولا ذن بياش ولم ينفرنا سيدنا عليكم يا شرعان تاشو القيامة يجي باب دوكي الولو تم تتبع أنفانا تاع أبولا نسا كما يجي دوكي الأمور من تأفالين يجي تيجا سيجيب مراتي دان هذا يجي أبو بكر يظن مراتي سيدنا يرؤون مراتي سيدنا الله شمعي سيدنا إبراهيم وزنانا صلى الله عليه وسلم أمن أين مدعي أدبان أدبان أدريشي سيدنا أبو بكر يتولى ينفس الكودة يجي وحان أنا ومالي إنما أنت يا رسول الله يا رسول الله ليس أدان فلاحك أيدي بيكوك يا تانياتني ويبو مجل فلاحكما أي أبني كائنتني أبنتني بابك أنت فلاحك يا رسول الله يا أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو